أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وإنه خير المعين. أولا آية شريفة بكي تلاوة سانسون إن شاء الله دي آيات بي خلاصة ترجمة بوينت خدمة العرض باشد خدا وند عالم جلاله جلال شان هي فق بوس دي آية شريفة كننك كسل ملت كي فاسكروني أسكروكم واشكرو لي ولا تكفرون كنتز ني ذكر بوس ني إتو بوس ناسان كنتي إتو بيت واشكروا لي كنت على شكر بس ولا تكفرون كنت ني نعمت كن لا كفران نعمت ما بس يعني خدا ذكر با پنگن يرا هر حال يعني